هاتي للتفوق في هاسبه وديني كيتي لاسكالاغي تفنظ الاستيانتي تلال تعدرت يواتس